0: ولكن أصبر
1: أنا بعيني يا
0: ولكن بزاف على داك الشيء اللي وقع لكن لا ماشي هو هذاك يا هي
2: واش نقول
0: انا شتك انا بعيني يا غادي تكذبني ولكن لا هي حتى تسالي الانسان حتى كل حاجه قول لي يا هذيك الرحبه واش بقى ولا مازال
1: شي حاجه ما هي كانت
2: وانت شفتو